عندي مثال كان في يدي بدل ما في روحو ساكو جيم بكي ده شيرن ما كل هذا لا في يالي انهالي يسانو يلا شك ما ديو ده لبل ساكو جيم عشكين شيرن كاسو اكلم كدولة تهلا ده امرو فاروك نوسا ساكو ما ما تحلنا هيك باتل ما ده شيرن ادينا شيرن كوان بكدي ده غنين جرام روجون بوسي مرسل ده ده تيغو شيدا كالك من تاكواني لوكا سيمنا من شافين يلا كيسو www.prsradio.org لكل شيء شلون ما كسر نص عشان كسر نص وكسر هذا ما راح صار من لما ركنا من كي ولا فاهم سنكاي تواكو يا شيء هذا صار من شري شري نمو

0: كريستوفرين بدون يريدون يرسي بشي دون الله يدرن تلاتة دمسرن كرفي شداد ربنا يمتي ذاكو جن كدا نبي تارو نشري نا فيلين تنبو يمدين كريسا تنبو مسالن كرفي شداد ديدي منان بكدا شوشن نا كزرن نايا عند كونجير قرر مسلمي كي دو كرنوين كام كوشي كوشي لبدا كسنتيوه دميتا سندو او da Digo Shida wato BRC Ochi.
1: Jolly Johnny akan titi ke magana a yau zamu ga kikkiawar sani da mutane suka yi wa Maggi Chicken Flavor. Na gaba karanta harfin salary.
2: SALARY salary.
1: Ba mutum ya kace kawai ka sauya harfin zuwa salary. To ga damar karshe karanto mana harfin turmeric.
2: T U R M E R I C turmeric.
1: Kini daidai ga kwali daya na Maggi Chicken Flavor ki dauka.
3: Maggi Chicken Flavor tare da albasa, celery da kuma turmeric ku canza wasana.

قوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم

صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من زور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معارض وفسك كل فاسق وبجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيزيرا وشبابهم عن محمد صلى الله عليه وسلم كسرهم daga jaircin kowane jairi, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalincin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasidar kowane mai hasida, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙai masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da 'ya'yanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai